السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العالمين، كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد لا إله إلا وحده لا شريك له، وأشهد محمدا عبده ورسوله. صل على نبي محمد آله وصحبه ومن هم بإحسان إلى إخواني وأخواتي في الله، saudaraku muslimin wal muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, berbahagia sekali bagi kami mengunjungi di Saaruk, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat komunitas Ahlus Sunnah, komunitas kaum muslimin Ahlus Sunnah yang semuanya begitu